0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hadra Radio.

يا بارويا ومارت كل برياتي، بشمت أمت قلبت سهدنت متلن عالمدبخة هيمانوتين شيخيتا وأمتنيتا آطوريتا من اللاني وكهني مساوي وسوياتي أرميلة أرملياتي من ياتومي ياتومياتي من عليمة عليماتي من صبية وصبياتي هذا بشمت أمت قلبت ماشا خطا وآروقا آوارا بخاينا المنتت امواتت أتروات أخراي وبشمت بيشانا آتراي تهجب أمارنا جو أترواتت آوهاتا قدماي دبر بزلن جو أربع بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا وناشيتا وزتقيتا قدم ترونوسخ قم ترونوسخ قديشة بشمت مارا وباروقا إيشم شيخة مصعايخ إيخيدايا بربوليوخ صبلوبيوخ نونويوخ بطلابيوخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشرب الشركة اتقولوخ الكسلا أخنا آتراي مسكين بعطرة ومصيتا خيلاني بروخة تودي تنيتا وأمتنيتا آتوريتا

من سخارة سهدة فريد آتورايا بمارلي يا مرياءات خاشميلة قالي خاقازة قلي وبرميل النالي غزي البنون دياني بكوراخ كريخي تلق السنقاني وكما خدش دويخي بيومة عمطانا بيومة كامرتا خردية إلو كبنا وأبقرتا وأخ آدم وخاوة بيش شلخاية زعورة وأبساوة لاميتة وخاية.

كلهم شمان السوغل الخرزات قالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعايوتة برس قالت تو جي الاف تماني اتشا نقزطلا ممديتا شابرتات ليفربول غرين فالي وفيرفيلد المصعايوتة اف ام تماني اتشا نقزطلا ومصعايوتة انترنت تمانيا اتشطلا اف ام دوت كوم دوت ايو تا أربع قنجات التابل بمارك قاتوخن شلاما أمتنايا آترايا قبلن. تا إديوم رمشت خوشيبة تلايب أب اختمت تيرخ تمانيا تريل بويس ريشتا بسرقادة مارانايا اشتا ألبي وشاوم وشاوي تري بسرقادة آترايا بابلايا قابلو خن يخبشينا لداها خرزة ديلانايات مقروة وخليقارد كلو خن آتراي سويو الكلي كتي تنجو أربع قنجيات التابل مشموية الخرزة قالت نهضرة أمو خن إليش ماشا ديفيد يبرقس

كل خرواتن بشماينا الله اندي لمن سيدني من اوفرسيز اون ديماند ما سيتن اها خرزة شميت النغداية خيتا ايمن بايتن ما سيتن تبقيتن جو جوجل ازيتن 2GLF ما خيتن ين 2GL راديو بتبلطالو خن اون ديماند ازيتن نو هاد الراديو شميتن من كل خرزة ده شاو او شاو عويره قبل طيبوتا يرتا من خورا أزيزا من أطرة أرمينيا عمدي لم يقرأ آرا جيفارجيان خمن أمانم شمهد جو أطرة أرمينيا تمقروا لقاتي أن ميوزك بشمايات باكراوند قداها خرزت نهادران

رابط با مدیر قوما مدیر بریا مدیر وقبش مایا ندانت خرایه شق من بلاشا دیر الترانه تقطوقر الترانه قومات اخدين مدیا قاتوخون بلاشا یورا بدباره یو مدن خمس آیا مبشومان تلات امرخ قد اطرت ايران و اطرت امریكا لینا بتایا الخا او يوتا الاغداس زيارتا كلهم بضايتون واني كل شربه بدر شخلون من ميقرا رابي زيا اسخق اونديل منسيا جدن باوي بولتقاية وهراد غزي نسيانا تشعي تنايا وهراد غزي ات بولتك الدنيا بتابع عمان من برصع الشو بلقي برمشا ميقرا رابي زيا اسخق

رابس باي بتآزخ لقى مبخور زن تليقاتوخن آز مرتد بريشون هما شي إز مرتد قيمت تبرشنا كي تخمن باسو مز مرتد مقروخ قاشمانا كت إلى إز مرتد قيمتا هل بت بريش ليقاتوخن آهياها خامن ستونت مانوتا تزمرا آتورايا مشنيا رابي إيفن أغاسي رابي ايفن اغاسي بريسي لزودا من اجتماع زمرياتي يومت خط راح تتخيوتي وقومت اتوى زمرياتي خينا بالزامر وعلون دعتيت انا اهم ودلا بي اقبالوتا قد زمارا ايفن اغاسي ماري لي بس خينا بكلاي لي من زمرا وشانوية لي الخيي ابديناي انا يمندي لشانوية اها زمارا بغدايخ أخنا من خايبة قد بشواقي لقاتن يرتوت الزمرة آتورايا بشواقي لقاتن خبرانة الهج وهج يخيّن تولدات آتي مبرمنن بتشمي لداها قال مهنيانا والخبرانة دينا صغيرة بيت آخونة ابن غاسي آم ديلي رابي جيبرقس غاسي عليها يبلي خي ياريخ زمرتا قمتة مقرونة قاتوخن زمرتا شمو إلى الوردة خازق داخل موخبت مدمويو الوردة من كل تهار زمريات ابن زميريلي تيمو شمخ لدا زمرتا تريشن ين ايشي تخاريتا خم زمرياتي خم خرايط ابن غاسي تقم زامرون وقم شابقلن بشينا مشمخ لدا زمرتا أهز مرتا مقرون قا كل خورواتا دي لنائيت قا جيمس إيو قا ميقرأ آتور بابا نور وقا جيني بابا نور وخار أدغزي قا كل أخن مشمياني سوغل قا ميقرأ نيلسن لنشمي قال من جلدي المشموية بتمسقارت لن

مشوية انه هدرة وزمرتة مهنيان تت وردة قمقرولة قاتن ابن اغاسي ودانا مغزوية لصاد شوى وتمنصر دقيقة وارينا من شوى برمشا مشموية خرزة قالت انه هدرة قداني منه خنتويلون شريكاني هدية عمان بمارن قاتوخن رمشوخن هبريخة بصوري وغبت هابيتون عمان هل ساعت قطشة برمشا مشموية انه هدرة

نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايا مشنيا مناخد بنيامن ملكو بريا بقلبو تشمو أربي ماتت التمر بسوريا لبل اللي شانا عتيقة وآتورايا خاتا عالإدادة ملبانا نيخو نيسان اتقشيشا بولس بالدرة غريلة يو بدراشة زرع تناية اللاية بدرمسوق بشيت ألبو تشمو إشتي كويتش للأطر دلونن وطامويلي ألطة الغدام زيعانوتا بيميتا هل شيتت ألبو تشمو شوي إيكت كتولي خامنيان درامي تبشلو المقروة عالبيمة بشيت ألبو تشمو شوي تيل الأمريكا وشقلي دراشة بغليونايوتا يو بتصوبي وكتيبة لخامنيانا جورت مشخاتي وزمرياتي أمتناي فيشان زميري بزماري ضيي أخ آشر بتسرقس إنوية شمون ليدا لابندو وإيشا زيا وشركة وآيز مرتبوش ديتا تكتيبة لي عايد إيلا بتنهرن أطريوت لي من شنخ شركي ليوزوياخي صبراي ومردو تناي وكتيبة لملوئب لشانا آتورايا وإنجلسنايا وعربايا عم مشخاتي يوم غلياتي بتاينا أخ آشر مهديانا زهريرا باصويا بتنهرن خيروتا وشركة بيمة وسعراني خينة سبرايت كتيبة لي مناخد بنيامن ملكو أننا مبلتت امبراطوروتة آتور ماتت شاروكين زرق لشمشت خقرة مدري أسيا مزرقة أوباريت وديارتا سميلي يوماني خرايت أرهي آتر هالآبت سوريا خب شاريرة خيومة شمشة لجنيلة تلقتا جو كلارك وطلا خورواتي خاكونش مشخاتي بشمة قالا تليشاتق عامن بتبالد من مطوعتا بدعتيت قربة خاكونش مشخاتي خينة بشمت همصت السهدة قاعة توريتا شمة شبرة مشخاتي عالأمتا وخبة تانا خياتت عاشيقي شيرت خبة همصت جلجامش مدمية هقيت قيال السوري متوع عالزلقالي عم موسيقي غزوقية هنري لاير الطورانة آتر ترجمة من لشان انجلسنايا العربايا شراية طبطبانة آسيا ترجامة تسيامة قشيشة يول وردة عم لشان انجلسنايا العربايا تيبل تلايو دايوتا ترجمة تسيامة كارل ماركوس من لشان انجلسنايا العربايا نو هدرا بتخاريلا الصبرن آتورايم شنيا ناخد بنيامن ملكو خامن كخبلو جاني جرقيعة صبرايوتن آتوريت على همني

خلداها صبرا تراي جبارة مناخ ترابي بنيام ملكو هلبت إيوة برزوجة منتن أطريتا ميا قرطة ليدا لابندو بدرخ شلامن قاتو عندي هزران كي خيجو أريزونا بغزايتون مناخ بنيام ملكو كما مليوة من تخمنيات الصبراي من كتابة ملخميل يوم تخط راح تتخيوته درامي وبوشاقة كتابة ديناصيرة بتأسيوتا مردوتا بوليتيقايوتا وشركة كتابة خينة دي لبريسات لينا هلا بليطة مبشومان تلات أمرخ قد اديوم يوما آها كتابة براشيلي منن من دنيا آتورايوتا خمس برياتت متخريلي جداد مقروطة بوت رابي مناخد بنيامن ملكو دي زمرت امتنيتا مشمهتة كتيبالي قاشر بالسرجس شيتت البوت شمو وشوي تري زمرت بتنهرن أطري وطليمن شنخ اه زمرت الإيقارت أمانا آتورايا وصبرا آتورايا مناخد بنيامن ملكو قا كله خنشاماني سوغول زمرت مهنيا تتعاشر بسرجس من خبران الترابي بنيامن ملكو

دقيقة شمخت أخرين وطن صوتا أتمو غيبتي بيخ بزمرين دردخ جوري بيومت موتيل دخ بطمر

0: بديارك منوخن خرزة قالتنو هدرة آهي وخا مقروطة خمز مرياتت صبرن آتورايم شنيا ناخد رابي بنيامن ملكو مقروالي قاتوخن وبيلي مدن قاتوخن قد آه زمرتا داخي بشتوكتو تبشيت ألبوت شمو شويتري بيداها ماخورة وصبرة آتورايا ماس خمرخ لي خامن صبر امتناي دينا قيمة جوابت امتن آتوريتا اما عمت رابا من صبر آتوراي اخرى بميشا شريان شماشا جيورجس بنيام تأشيتا رابي أدي الخاص رابي بيرا سرمس وشركة صبر آتوراي بليتنا جوابت امتن جو دارت اسري دارا داوانايت كي قارخوالي دارت صبرايوتا ديوا مجد جو اللايوتو ربطا بيت خامن شربت بين ودر شنوالو عموخن ايوا من بر بلاشة تريانة تقوم لو تشقل شوبا جو شنة اربية بختامي لشيت اربي شوا بغزاي بغداخي اها دنيا غدا جاخيتا بتايل الغدا مشق لخاتا الغدا شخلاب خاتا مدوقة من بلاشة قباية الدنيا تشقلوا على شوبا جو البوتشمور باسر هل البوتشمور تمانصر بغزايخ بورشوني دخي ووايا متطورانويات بريشة بريشة يعني قطو صبدان بلاشة قمايا يمن بختامي لي دخيل بتايا قولت بالفور يعني وعد بالفور دي لي يولي بلوية الراتي وهلبت خينتاما بوايلة شمت عراق دي وبشتقريتا خدولة دولة العثمانية وعثمان امبايري وداخيا شمت عراق بتابلي الله البوتشمو السريخة وداخي يوم متوت قاهرة من بربلاش الدنيا قمايا قولت انجلس نايت بيشو يوقا تراي قد بتيا وخلوخون هاقوياتوخون زدقنا شايد ديوخون بغزاق داخي ان قولي وين بغدا يخيطا هي قارخلون قولي دجلاني بغزاية وقت آتوراية من شيت البوتشمو إسريخا وهل البوتشمو تلايت لابي وارنا يوم تخدن أسرا شنة أمرخ خش خشوخ يوم تخد أسرا شنة وارنا يوم قدا رهتا تخدش جابة وايلة أمنا يوتا شينا خارت مدر بوارغ يو خارحتا خاتا تسميلت بتايلت البوتشمو تلايت لا بغزايغ ينخي جوري ومايرة تيرو الأم تديان وآها موودي لخسامة جورة آتوراية خد ريشانوت مناخت سادة ملك ياقوت ملك اسماعيل بخاشنا قا أطر سوريا بشراين الجيبان نارد خابر وتاماشت أوسي لأطراي مدري جو أطر سوريا كل ناي بغزايخ مدري جو متخت إصراش النخينا وارنا بتايل بلاشا قما تريان الدنيا وببرايل أو بلاشا بشجورا ومايرا وسمانا بأطروات يورب بجراشنا عمي رابا من أطروات ميدل إيست يعني بغزايخ أويوات دي أويوت بيواي لما خيك ما أطرواته قطوسا مدوقة عراق مصر لبنان كل بيواينا خد تجبريات أطرواته جوري وبيواينا خأويوتا قاتي آها موودة للتالق تترابا من بني أمتن مدري جدن بلاش الصاواني البوتشما وشو أربي شوي من بختامي لبلاشا جو أترت إيران هلبت بارلمانت إيران بتايل الإيتوتا تاما إتوالون خا شوبا ماسقا رخلي آها شوبا كي قاري والي متوت آتوراي يعني خا شوبا إتوا يوه وق كرسي جو بارلمانت آتوراي إيران قا كرسياني بغزايخ قد أرمناي باينا يعني بزودا بت أمرخ منيانا تمصاينا بشقالنا خشوبا قا كرسية كرسيانة بقرايوة إنا بزودا آها كرسية كيم دابروة المو قا هجت وسنيقويات عما مشيخايا بخواشة أرمناي وآتوراي ومن بل قومتها بمواتي خينة من لا آتوراي أرمناي نهاوية كرسيانة باني تاما بخايا جو إيران خامن بوقارد بوقريوالن جو ماسنا من رابش النمقمدية قخامن منسي جو باوي تشعيتاناي و بولتقاي و ديلانايد جو أطرت إيران آون ديو مناخت رابي هومر آشوريان آون ديو خامن هدامت سيطة سبريتة آتوراي و جو متفت آتوراي تهران دبقن بقرنوالي بوت شت أستت داها متوى آتوراي تهران وداخي خويادة تيبلاي آتوراي بتايل الإيتوتا البوتشمو اشتيتمانيا إنا خشلا منشيخ قد تخمنت تخويادا وتخمنت مبريت تخجوجا أمتناي ياود أثرت إيران شارويا لمنشنة خمشية إيمن تصيدا سبريتا آتوريتا تهران تام اتوارابا من جوانقي طناني أخ رابي بابا بتلاتشين ميشا آشوريان رابي هومر آشوريان مناخ دانيال كريزبي دكتور وليام بيريان أني وزيا بتزيا وراب من برسوب جبار هومر أبراميان لخيو أترت أستراليا بدرايخ شلام شاري راقاتي أني كل أتراي أجوجة أمتناي إتويو تخمنتي يعني قمودي أتراي لها بيلون غدا أجرت مخيطة تخمنت بتعطيت أمتنا أتريتا هل إيمان بتحاوخ يولي دوخي قطلي برماني سبق زايوا برمن سميلي ليه ورخقة من خمشية يعني وإني أختخشوخ إسريش النوير ومنبر برمن سميلي سو أني كل إيو بسباب أمتناي آتوراي بيني براماني وتلاخا خاسابب أخشي ديوخ آتوراي يعني قومة هابخوية أخشي من هدامت إيت مدنخا إت آتوراي قبوت هادخ آتخ منتو أمتنيت جو أطرت إيران تيل الإيتوتا مودلا قد باري خجوجة أمتنايا آوند بيشة وقرية بشمت خويادة تيولايا آتورايا وأخشي من قمت خويادة تيولايا آتورايا أتيول إيتوتا بوكروالي قرابي هومر آشوريان قد داخي أهم متوى ديوخون متوى سيطة سبريتا آتوريتا تهران ومتوى آتوراية تهران داخي تيل الإيتوتا رابي هومر آشوريان بكل إقارة وخادوتا قم مضيوة لبرابة مطعنوياتي قامت خد حكمة دقيقة إن مصيلي شقلنا مني وجابنوا رابة من همزمياتي طيمانة مقروية لقاتي رابي هومر حد خمر والد
1: شعرنا كساتي خاتش بديرن البار بلانشا تيويلايا ترايانا ويل خالطت خشوخلاب رابة جورا لا اختي اكنوميايا اينا خشوخلاب مردوتانايا و ريزت خيط ملت ديانجو ايران مودي بم كمودي اتخبيل جوده دانا بنومت ديانم بلا خا الخا مسير الخا أورخا الخا ميزالتا كبريتت اكنومية ملات كبنيتت يعني ليفا كملت بعد هو من دي بارسو بايت اينا بلاتو ويلا كملت ايبا اهد كتيبا كوشنت روسناي و انجلسناي كتيبا ويريجو ايران وشكيلو و ايران بياي ومامطي و مخلطة وأسباب ورابة من ديانت كتيبة روسيا سنكتا أنا معيبة من قلبة باريس من خليج الفارسي كتانخ معيبة الدن بندارة خرمشار عبادان ودوشان خين من طاما شادورة وأن الروسيا البرزة يرجازي بسبب أورخ ديامات خين دوكتة ولي ماسي وكوشونت خلوات جرماناي لي بشوكة جامعي معطي روسيا اه ارخد برزا شويكو بتختك ابو داها بورون اشكيلالون ايران اتمابيل مويلون رابا تراك لوريه كتيبا خيلة لعبولي ين مخلطة لعبولي الممتوية روسيا اتراي ديان خاصة مجور ديان بورون جو داها ريزت اكنومياهيت كجوده دانا بياشي با مرخطة جو ايران ويلون شوفير ويلون طريانة اتمابيل ويلون برشة بيتايا جو مترست ارخاتي ويلون جون طارتت دن ارخاتي كخامنت خامت ديان مين تنسخ تيختانو يه بلشانت انجلس ورون جو داها بزنس بيلا خا بزنس رابا مترانتا كملات ديان منبار هذا بديبتو بيلون اني اطبابيلت كتيبة اتكوني اطراي ديان بزواني و خدوتي و طيارت كتيبة اتكوني زعبوني و طيار خاتي بزواني و يعني ليبا بعاني بزواني اينا امريكا كتيبة يعني انجلستاي كتيبة معايا بدرای خودن اتومبیل ان خاجه تریجه برشه بریتای و بیه زبونه و که آتورای زبونه و که ملت خینه برخده بیل را با بلخان خینه ویلون بیده یای جده راه دا عدی متشار توال عوامندی ویل الت داد که آتورای دیان ایداته تخلون زوزنائید بوزوده خملتی وقت مردنه خملتی وقت که به دور اختم وی وقت به جو کریتا و یلپانه اتلم وی مدرسه اتلم وی مدرشیات اللای جورمه و دوشان خینه که بوتاد ملت بدای و مودی لپلاتا و مودی لچار ده خیوتا مردوتانه تا که ملت دیان شوریلون زوزتیلون پیده یعلی شوریلون متویه جو مدرسه اللای که بودا خبخه از شلایت جو یونورسیتی که تیبا بکرایا پریشاییت جو ده دانه یونورسیتی بوز جورته ایوه جو تهران خارت اتوالن دوچان خینه جو توروز اتوالن جو شیراز اتوالن دوچان خینه انی یال دیان برون جو دن مدرسه پریشاییت جو تهران شورین بکرایا جو کلاس اللایه جو کرایات اللایه پلوتلون به جعبه انجنیره پلوتلون به جعبه رابیه پلوتلون به جعبه پریشعید حکیمه رابا و خم منیانت از شلایه زدل منیانت پرکت مدرسه زدل منیانت پلاخن اللایه زدلون ورون جو حکمت ات جو پلخاند حکمه جو شوتاست کتی و به پلاخه که روم رامد آترا او نیخه نیخه بنی ملتم ور را جو ده راه تا ویلوم ناشی مسیان لخجی به یلپانه اینو مسیان به اوب اکنومیایید عدیه حل دیدانت پرکتیت پلاشا تی ویلای کامایا ترایانا مخلیتا یعنی جو شنید ار پی اتجا از شلایت کتی و جو مدرس اللای جو تهران بکرایا انه ویلالون خکم آبودیات خمن آبودیاته ای و احد کت بریلون خشوته سه بشیم سیت سپریتا اه سیت سپریتا چول خنهش لیمس و آراجع و حلت لایعول و احساسیتت که مادی و مودی نتخبنیات و مودی مغزی و علاجان و که مدخشی خویات اتلی و مدکرایات اتلی خامن توست را با حسنه یعنی بیاین که دیوخون تنه ایل آهد که چول خهدم جسید سپریتا جرگیتی والی لیشان آتورایا چتوتا و کرت دیو عوی وخا مسایا خیلانا که چتوتا جاو من برهادا بیلون کلاس موتیلون تشعیتا کریلون تشعیتا کلاس موتیلون کرت چتاو اللایت که تیدانا پیاش و بوسمن جو ایران و ناش ویلون بلیاپا ویلا خاکلاس جورتا شک من دایند کتی و اسیولایت لیپه جو یونیورسیتی اینا ویلون التد کت تخمینی سپای و تخمینی امتنعید رابا به کشیوتا اه سیتا ویلا التد بریتت رابا من دیانت کت اخنا جوده دانا لیتوالن کتوسا تن نون خامنه ای و احد کت جوده دان اخنا قیومو تا جو مجلس لیتوالن اتو خا قیومه اخ کانونشت سایت ایران یو و که کرسیانت ایران تره قیومه با تره قیومه تره پرس تره کرسی یو و که کرسیانت ایران خامنه که کرسیانت شمال خامنه که کرسیانت جنوب یعنی جربیا و تیم نه انی که از ایوا بود شدی و من ایوا عربنای و آتورای و او چول خخینت کتی و چرسیانا جو ایران اخ صبیه اخرا راب ملت خینت کتی اتوالن تام انی که از ایوا بود شدی و این عربنایت کتی و من یعنی راب جورا ان همشه ایوه قربانه که بود هده اختن من شورایت که انقلاب مشروطیت تنخلا جو ایران که جوشی تلپو چمو اشتویلا حل ما لتوالند جو مجلس کل جاهه بشم دیان کذب عرب نایا آود و آون که یموت این تری جنات تاما آنی من جیب دیانی و ایتا اخنن توالان باویاتی جان مکروا خوالون کاتین آنی سوده آتی و بیه بتیابی والان بتمزمی و بود دیان یا بشکلی والان حقویات دیان این لا جانه بوش لکاما چی داری والا که بودها دا اخنن لیتوالان خا اورخد کت جانن آل جانن هاچ باخوا سیتا سپریتا ویله التت گد خاکویاما آوی وجود ایران که شکلت دوو چورسیت که یوموتا که آتورای پریشایید مجور ویله مرون کت اخنان ان لا آوخ کلن حدامت امتا آتورایتا جو ایران ان لا آوخ ایده ب ایده لسز جیرخ موداله لا آویلن خاکاله لی ماسخ شکل خرون حقویات دیان که بوده ده تیلون تخمن موجر جوده برا خدنه شوته هسته بشیمت متوه که تیل وایا متوه آتورایت تهران ایدان البته بوشایو وید آلم دیان جو تهران بخاییوه میلون خا سبک تامزه ایوه مدیت آرش خیطا گربه الهجمه مویلون متیلون خواه خواه متوه بشیمت متوه آتورای تهران ام متوه پلی وعده شولانه وعده آبودیاته که ماسی و شکل ولی قیوموت دیان قیوموت لیوه حسن اشکل تو اها جو کانون شتی سایه تیوه میروه که اتن خاچورسی که چرسیانه
0: البت اها بلخه بختامه لی رابی هومر آشوریان اله منیخ لی قد آتورای مصایه ناشت اسی متوت آتورای تهران و خرطا جدو سامخینا بت از خوشمخ داخی تخمونینا قد پرشی قیانه خیشما امتنایا آبند پلاخه و اللی بتشوا یعنی سیکرتلی رازنائیت یا پلاخه اللی مئیوا شد آست خویادا تی ولایا آتورایا آها بجربن قسام خینه خوشی بت مریمنتی خوشی بت آتی بجرب خسام خینه متخ قاتوخون قطب بختون هاویلوخون خنسیانا گمیرا بدرخ منوخون المحشمیت خورزت قالت نو هدرا قهدیه قدامن یختکریتا بغزايتون آتوراي داخل تهابي و ايكي تهابي جو مت احوالات تهابي اينكي ايمن جمي الاودالي يهابي جوش مخيلانا موسيقى

هلبت بشقال ما خا تلفون همزومنا من خا خورا بدري علي شلامة قاي كله خون بتهاقن قاتوخن قداتفونيتا رابا كريتيلا إلى بوتشيني رابا من أني من كي بقر خا قدوخينا كمانا شنوخ ديلنا عيد نش يعني أمرخ بختاتي ساقدي خبا قرون كمانا شنخ إيمان بو قرون قا غدا نشا ين غدا بختا كمانا شنخ جوبلا بصليلوتا ومرة إيمان شمن خبراني مغدياني وخبراني مشدلاني من موخبي كيريشان إيمان خبراتا بر إسري ترشني وإيمان شادلي بخبراني السوداني وكي منطقاتي يشقياتي قد مضوية لقاتي رابا كي بايلي كي ريشان إيمان خبراتا رابا سورتا هويان أسراشني وإيمان كي خزني داناتي كريبا بلاشا لا رهطو تجوبيتا كي ريشان إيمان برقطشي شني هات خيلا خلاصة ديا قصة نسيهتي لينا بداها نشا إلا إينا بتممت تقولت يورو بختا قاودالي إيمانت هاوي خبا هاوي شلاما هاوي هوي أويوتا جودا بيتا بخزيتون شني لي أوديكار قدي كلبت قدو يورو بختا دينا بخايا مودالي من سبب خيوتي هما شويتي ليو شلاما قبوت هادخ انبايتون ديريتون وهابيتون بر اسري تريشني منشيتون بشنوخن دينا ويري بيمون ميقرون خاقدوخينا من سبب ايجا بدريشيتون دروخن اليومان الجيلوتا

0: رابع سباي دانا مغزوية لا أسرة دقيقة بياشنا قد ثمانية برمشة دانا مغزوية لا لخا جو خرزة قالتنو هدرا وشلامن شاريرا بدرايق قا كلو خن مشمياني كلي كتيتون انديتون جو أستراليا انديتون ودر من أستراليا مصعيوت أستراليا ماسيتون شميتون ان الاف ام تماني اتجانو زطلا وانديتون ودر من أستراليا ماسيتون شميتون ان مصعيوت انترنت تماني اتجطلا اف ام دوت كوم دوت ايو بدايخ من شارة متخريقة توخن بوت أهوالات تلتن نارا هطويات دينا باية جو مدن خمس عاية دي لنايد جو أترت إيران ومودي لبرايا بغدايا رابا ميقرا رابي زيا آيزك منني للتلفون قدرشخ الخكمة دوراشي دينا صيري بدا نارا هطويات دينا برايا جو أترت إيران ودي لنايد بالإيران وأترت أمريكا وخدش بياشت بجراشنا رب من أطروات خينة دينوارة مني جو داها بلاشا وجو داكو تاشا قم كل من دي قابولة ومشينا رابي زي إسحق رابي شينا قابولو خي وخل برسقالت نوهادرة
1: شينا شماشا وداخي وشماشا
0: بسيمة
1: بسيمة رابا لدى كرسة دي أبوقاتي
0: بسيمة رابا هابد ميقرا زي بخزايخ قد أهوالاتي ومتطورانوياتي من خوشي بتوري وهالهديات هم زم والوخ وخكمة prediction تيول والوخ بخزايخ نيخ دونات هموما ان prediction دي وخخشي داخل بخزايخ دي أهوالاتي جاوت أترت إيران من جيبت خلصتا لداها حصار اقتصادي ينت سانكشن خيلان دي لمتيتة أترت أمريكا لإيران مو دي لمت قوميات قومنا تاما
1: شماسة أو هي حصار أو انسكشن متولو يعني رابة رابة رابة خربة الويلة زي الحكمة الحكمة ليلة تخمونة أخشي بيبل إيران يعني رابة من أدي خامن دن سيرفيس ستيشن جوني بنزل دون رابة من أدويرنا ليتن لتلا بنزل خلطشتي تليد هدية ماريلة خا دولار أنا يطن مارينا تومان ويتن ريال مار خا دولار وايلة تري مليون ريال تومان إلى أجي آتن تا خناشت آز البازار لا

0: لا بالقاء ما دولاره يعني مو بيالا قد أزازان من ديانة قد أزازان ومن ديانة ليتن تاما وأنا ريشة الله ته دون دويق رقي وبتاين أفلاطنا وهمزومنا أخنا أطفلنا إيش من ديليت ورابي لواد انتي بند الجانة وبنزل إيتن وطلت دا جولينا وسكشن متولة الله is very very bad ديلي يعني أنا ما ملخوم سب مستر ترامب مره It's like a D-Day.
1: Mm-hmm.
0: يعني آه D-Day دخلين أنا بخشاون إتخاني شمبارو.
1: Mm-hmm. يعني yeah. يعني ممكنو تتأمر قطوساقا خيانت أترت إيران It's a D-Day وكلها بتبلطي بودي خاهجم الشلطانة. يعني
0: هاتخن بخشاو يعني أنا هاتخن بخشاو سب سكشن سكشن ماخ سكشن الأخ أطرى ليه أمرت D-Day له يعني أيتنا إخا كوتي لبتمريله دي داي هات خيلوي لو شارخ
1: عادي
0: دالو وور وور 2 الجرمن هي بينو بق... ويله تويله
1: بينو بقرن ارغ بدا دي داي قداني دينا بيط دي داي بركة قومة هاي ومنشيين لتلون خا نسيان بدا خبرة دي داي مو دي لم يقرأ زيها
0: دي داي مبلخالو انجسناي وامريكاي انا حلفاء يمريوالو طلاش دتري الجرمن متولو خيوما قد أوديوالو أتاك الجرمان فمتولو دي داي يوما بخشاون إيوا خدسر بخدسر قد هاويوا أي مخيطة ماخيوا جرمان قد
1: جو بلاشة تريانا
0: أوديوا فريدم قا فرنسا وبولندا وأنا أطرواتي فمتولو يوما دي داي إيوا فلانسات فلاندانا قد شاريوا بد مخيطة جرماني لا فأبيات إيلة إيران مدموين الدومن دي دي داي بل كتي تنجاو خاكوتي لقد ناشت إيران يعني أن opposition يعني yeah. ناشتي نسقيد من دي خيوتا يعني هل يمن تاوي هات خزليمة
1: يقرأ زي
0: يعني هل يمن
1: يعني زي عدين ديرخ من شارتة إيمان شوري وعلى قمت أوراوا مرخ قمت شوري لإسرائيل بدرايا أمرخ نورا الإيران وخار طواري لأمريكا أخشي من قمت إسرائيل درياوة نورا لإيران بغزايخ قد عما بني عمة إيران بلاطي وتقلياتي يعني demonstrations آني تيوا بالزودة مغزوية درقلوت الشلطانة بهالا بدانت ماني بدانت علي خامنئي إيمان تيوا خايا سو إديوما بغزايخ إيمان أمريكا ورقو بلاشا أنا تقلياتي أنا أمرغ demonstrations قومة علمت قملي جو أترت إيران بدياري للبارة الصورة ات أمريكا بتختمة قداها الشلطانة بيخشوتوخ جاوت أترت إيران جاوت شلطانة بغزاي وخ أنا داناتي خرعي وبشماي وخ قد لتن أويوتا بينت أمر كتليات الدين جابت شلطان أثرت إيران بخايا يعني قطوصة ريفولوشن آرمي من خيبالي قاليباف باز جكيان وتلوخ عباس عراقشي أن كل إنا غذات خمن تخيطة درقل تحرس
0: قرر خيطة يمريلو الباسيج
1: باسيج
0: أنا باسيج بش خربينا من كله باسيج
1: يا وخرتت لخ او هنا مدبران ام دي له بخشام بقران احمد وليدي ادخم دي لشماله وحيدي
0: هي او احمد وليدي او الى حرس الثوري
1: يا سو بخشوتخ حرس الثوري دي لكل رقيته من سبع ام بغزايه من هديه قد وصلنا دانات خراي اوبن بازشكيان ام دي له يورد بارلمنت دي له اطرت ايران همزومه بيان مره مرقت آها خلصت أمريكا خارتت قمودالة الله رابا كارويد لا الله ورابا ظلميا بتميا وقنوميوتا من جيبت إيكونومي اللي أطرت إيران يعني زيك ما لم بلتا إيران بوشي لا بمبالا هدي يمطيت للأهول أربي خمشة جو إما يعني خدشة بياشا يعني ماس خمرخ إلى ديسيبل باي نيخة نيخة
0: هي أمي شماشة ميلة واحدة دي أون أن إكزامبل ما يويل مثلاً ديبارتمنت حكمة ما يعني اتلوخت إدوكيشن اتلوخت تنوطة اتلوخت إيكونومي بخيو دولة جو خدانا يعني لا بارتي لا ادوكيشن كتا انا ما يويل متول جو خاكي قد لا صار في لا مبلخي بنزل لا مبلخي برقه لا مبلخي نوطه هذه بارخ لديتي لقيمه اطرد ايران قمالو تريجاي خاكي قمالو بدي ابراتا تقوم دوقي لا باسيج قم تيوال وشتا شو لختا ومرخينا بسخ من ليلو شخ قم دوقي ولا عين رابخ خربوي والا السلطانة
1: شرب دي لو شيلة عين حجاب
0: عين رابخ خربوي والا السلطانة اي قوم والا رابا وصديلو باسيج دوقلو قربة اربي الف قم اخنقيلو من دن من دن يالي يعني ينك قم عدالو ويد تري قم لا يمري للبازار اي بازار حكم رابا يعود تبنت الله يعني أنا رابي خامي والق حكم بازار إيوة مؤمر نخ يعني مخ أنا دكانان وسوبر ماركت وأن أنا رابي وهن آني قملو ساب شوريلة أطرب ديارة لبارة أن أكونومي دي أنا بازار ديانتنا ميولينا برخشة ومتوينا الله تاكس رابا فأنا قموالو قموالو مدري تيلو أن باسيج وتيلو هن قم ودالو مدر مخنقلو من دنيا فأي موينة بداية ودلا فغزيلو أمريكا بدانو لقم هيرالو دنة تري دوي دالو فهدي أي دويلة زيلو خامن دي تري ما رخن مخوبخ أكرن إيران وتس دوسينا قامو من بليتو يا خيم تسير تويا مخ عراق زيلو عراق داخي فورتسالو فبنا تخمون للإيران لهو يدخل ودتري لغزيلو خهيرتت آني قملو ويدالو اي ريفولوشن الله خشولو بتاعتي أمريكا خيريوالو قمشو قيلو بنوشو فهدي بزاينا اي يا كليتلا داخي هدية اكونومي دي انخشلة داختي اللي برخشة هدية لم بخشاوه وحكم بايش رابا شماشا
1: رابا اسمع يعني بخشا
0: دختي لما رخ دانا بتازي بيداتي وبقلاتي انا
1: رابا اسمع
0: هدية وتسي لسباي انا يخش من قا people of Iran honestly يعني انا بخادن هاد خاقد ناشب يعني انا اتمدي قمن همزو مش مغزيلي اراق دخيلة ورمت اهوال اراق درة امشن لبارة ولا بيخب ايران بيرم امشن لبارة ساب أترى أترى مردنة هنا يعني إنخما يجو دنيا دي لويتا إلى العراق إلى أطراي وهنو إيران إلى سبرساي بزمانة قمتا
1: إتلا تشعيتا تشعيتا أنا
0: أترى إيران بداي لبارة it's very bad
1: مدر إن نويلة مخ أترى عراق من سبب قطوصة إنجشق خطرة عراق أبن إتوا خشلطانة رابا كابوري و شلطانة بعثاية وإينا يعني أخنا درقول شلطانة مودي خواقت يعني بيخوا بخنا نخاطر راي خيخوا بخيروت الديان أخشي من سبب شلطانة دي كيهاب دجور الناشي ديكتاتورشيب مغزيلة العم الدية أو شلطانة لي مرق الرابع يعني يشق المغولاية يشق الجنكيز خان يشق التيمور لانك يشق العثمانية ديناتية فيدي برمان بي مليون بريمة يشق الدن رهيواية خراية تيرون جدن دار الديان داخينا جلد بتيامة براقينا سو أترت إيران أختمروخ آتن خمن أترواتي كي خجبن أخوالي يوروب مدنخة يعني بشبرا بخيوتا بمردوتة عم الديو ناش الديو اديو ما يعني لينا بشواقة او عم خيه جوشلامة يعني قطوصا بغرت قرابة تراي ديناتية من ايران دينا ايت من ارمي من دشتة ارمي دينا من كرمانشا دينا من دكان خينة يعني اخنا ديوخ بليطة من اثرت عراق هيتش خمنا ليه بيه بالطوة من أطرت عراق هيتش خمنا ليه بيه بالطوة من أطرت إيران من سبب خيوتا إنه ياوا أمنايوتا نهابيوا شلاما إن شلطانا وبخايو ختخمنتا أمرخ عميتا هيتش خمنا ليه ساقدوا أخشي براقي بخ من ظلميا وبغزايق قداخي نيخة نيخة أطروات الشالو خينا بالزودة من شمة مشيخاي وكرسياني سو بصوري بخ قد أثرت إيران إن برقلم داها شلطانة قومت خا شلطانة خينا آتيها بماري بيدو يترانا قاعدتي تتعمى وخيانة أطرت إيران من ذا
0: قصة مش ماشي هذي أخنا سوري أخنا دم تطلن من العراق بجانب ديكتاتور مرن تطلن رقم قد أدخل خي سودان هاوي و إذا توي ولا أمريكا ورق العراق وبرقلا خملنا رابا يعني إتو خيال قالي أنا بلك ديرن وصب خشي ونوا عراق ديرا بتويا باخ بدانت ملكة دخي ودانت ملكة وأنا سورة لا هم زمي بدانت ملكة رابا سودان توا تخمنتي وبديرا بتويا بدغ مغدي دان بتويا سباي هن لا ضيلي بتاتي تيلو خيك ما بيش خير من دو ديكتاتور ويلو هدي أنا بيش خير بينا من دو أطرا مدرو لا بارا لا مدرسة لا هسبيطالة لا هيج من دلت أجي أنا مارن قوئيرا قتلا مدري لأوديات خبيو أنا ربي إيدا تقيل وترش يويل بيدت people of Iran آني أودي كومتي لبيلة قالي قصبايوته قد لا نافل دخل في العراق أي كليته لدرنا شلطان الدنيا من دينا متقى إيران
1: وقومت خكمة من دن شلطنان دينا يؤثرت إيران أنا هماشا يمرنوخ يعني قومت بارسوب مخ عباس عراق شيله انديله بعض الشكيان انديله قاليباف انا بخشان ان بارسوب بوش اينا مدخمر نقاطوخ بوش بش قالنا يولا مسب ان طلع بارسوب ايمن بغزايت بتابنا من اطرت باكستان وادنا او يوتا عم عمت امريكا وادنا ساين اجريمنت بر من بخكمه يمان بلاطيله حرس الثوري الايراني مارات خمديليتن أول شلام الدقليلة أول شلام الليهابي وكت
0: يطد شماشة سوري سبب أب أمريكا خلت كربتها من من من من من من باكستان أنا يعني باكستان وأنا همزمي لانجوش باشتون يمريلا شماشة
1: ليه لانجوش باشتي
0: يه يبرمي الأوضال وهمزمي ويطني خخي جاي يعني انفرميشن من طيا ولا باكستان خخي جاي ليه وانفرميشن بي وبيه ولا ميكاي منه بداية داخي فأنا بخشوتي كت إن بلكت إتو خيال أمريلو خوشن باكستان صار خدك سخي تليتنا عزي يعني أن يورانا بلكت عزي باكستان أفغانستان هرري بيالو إجا ين تاوي بايا مصير دي دختوي لديكتاتور العراق إجا إدانا ولكن خينا مبارك ويرام تورا قربتو خوش
1: يعني ين اتلو تري ورخاتي ين بازي قفاكسا ين جارك بيشي تاما وبيشي دينه ان بيشلون دينه بويد ينتيخ هدية بدياني ناقص دنو قصدام حسين بتمخنقتا ودنو قبشار الاسد مخنقتا خشية بشار الاسد ليلي جو سوريا إلى بلي طريقة منطر سوريا سو ختمت كل أن دمار وديكتاتير شب جارك اتيا دمنا بريمنا شيء
0: انا بخمر ان شماش نويله دختويله بسوريا جيران ايتول بيوت يعني the most beautiful one وانا بخشاون امريكا اتلاقوا خياله ليله لا عرقت لا باقي لا بس كان اتلاقوا خياله اتلاقاني متنا كانت قدمه يلو متلو اي خيالي لا
1: بصوري
0: انا اصلا بخشاوة
1: بصوري وخ اويوت اشلامه وبرقة اثرت ايران من دازلوميا وقومت خي شاري
0: يعني لا خطيت ولا يدخي بداية باشا برماشا الى خيوتي الى البنزل الى نوطة الى خلطة وشتيت الى يالسور ومدراسة يعني لينا تخمونه بتأخشي تخمونه لبجانه ويوروب خخيج وأمريكا لا رخمة شماشة يعني هماشة يازا المصلحة الجانود إقامة الأخرى تخمنا من دنخينة
1: رابص باي من ده
0: كليتا لجارك باني تخمنا لأي ودي لا
1: خوش خط مخلب ده خبرة فارسي تكيمريلة وأنا هماشة كيها منن بيه تكيمريخة خبرة يمري روزاي روشان خدا حافظ يعني يومان باران بوش مشينا
0: خيل تعالى
1: بتآزخ السبورت ميقرا زي هدية شفت تورا خدشا بدوالي هنا جوتا من نغبة يونايتد مقرمة يونايتد أخشي ليفربول مو دي لقصته
0: شماشة يعني أنا لم بداية كوتش مويلو خوني اوتيم خمسة تعود والي واز اون فاير تيلقى ليفربول دون طالانة انا خشون انتر طالانت ايطاليا ولبت ليفربول they are very bad. ماكاليستر و هنغاريان وان ماكاليستر is after World Cup خصوب غزيلو خمومد لبت World Cup ويلا اي بايدة خط اوكلاند مرمال ويلو هنا
1: اختي ما شي بس بولوتيك تدي مومد لي اختي هدي مزوب بس طالان
0: هنا البيع الى يطن لا تبتازت لان طوو تتخذت قد اوطلانا قمولي لبروفورمز واي فبأفتر وولد كاب مكالسة نو واي بالط والي قم بالط له وطلقون اوطلانا اشاك اشاك الى ايزاك الى اوباون يعني اما وسري مليون is not worth it
1: اتلي قربايو تغلق بشما مسابقات ديو تزيع اسخاق
0: لا
1: واوني الى الكسندر ايزاك خلط له خزمة يتمنى نتلو خزمات
0: لا لا جماعه لا لا لا لا اختي سيرنيم سي لسيرنيم سيم ثينج ام سويدن جو سويدن وانا على استراليا
1: جو اهيد
0: اجا انا وتقر ليفربول وتكتيك ليفربول ليله اي تكتيك صالي وناشت صالي يعني مبيه وميه وخا سكور ميه وعليه I was very happy really and a young Tlilu they are on fire طول اسباي اخشي I wish بيشي طالي دويتي وطوله وبيشي ان جوري لا مخروبالو توي اسباي شماشي الى
1: شاريت
0: شاريت السيزون الى
1: هي شاريت دوسي هديه بسبارغ باركولا اتي هلبت برادلي باركولا ام دي طالان باريس سان جيرمان تشكل تو تشامبيونز يوروبيان تشامبيونز يوم تخترش اني خبر داخيتا بخشام سبيلا بيلا وبال باخلطة باخلطة زي سبيلا بالليفربول بالباريس لدا طالعنا بخمدي يعني رابة سورة بل كنت قومت شمان امري ليلة خمدي امه وتلاي مليون يورو خمزون ايلي
0: لا هي لا problem هي لما يو يدنا زوج خيات خرابة وخرتها يperform no good
1: يعني هل بتنزل
0: وانا تينا أبو 3 مليون دولة غزيلو توتنهام ويلو عشراوي له مصراية
1: مرموش عمر مرموش
0: مرموش هي لا تمل أنا عشراوي قارن ها آون ميلو طالانة هو مانجر عن بخشان خا تريك مخينا وطرديله
1: دي زابري
0: ايه هو دي زابري هو بتعزل نيوكاسل انتوني الينجر زيلو خمو الى وعده شماشا افتر وورلد كاب هي برفورم او بطلانا
1: يس
0: هو هي من بخشان من تيمة ايزاك الى بخشان
1: يه
0: يعني برفورم فيري ويل طول لدي نيوكاسل So far so good deal. أخشي دي بخزق تشيلسي من ما عليها طول من بريتفورد من لا
1: إديو طول إلى إديو طول إلى تشيلسي من برايتن جو ستانفورد بريتج واتلوغ ليدز يونايتد طول إلى من برينفورد جو ليدز وساندرلاند طول إلى من فولم جو أمريخ ساندرلاند so
0: إنا the main one إلى هي تشيلسي it will be very good game من برايتن
1: وبخشامن the main one فويا خو بلجي تيم ديو مانشستر يونايتد من إبسويتش تاون
0: yes
1: so بيخشو تخماني بقرمة ديو يونايتد إن إبسويتش
0: لا يونايتد جار قام صاب هوم جيم الى طول شمع
1: يعني اختي اي هوب لو هي مخفيله بليفربول بشاريا سلو بشاريا برياضة يعني ليفربول تم الدور هم من اللي زيا هم من اللي سري دقيقه لا ويرم طولتها شغل بالي طولتها تولي متيلي خفيلم تامفري بوغارت بليله دنت بلاك اند وايت تقمتها هم من اللي متسقدوا
0: انا خزيالي سبجاري خزن لنا طولياتي شماشا قد يونخ اي دير جيم خزيالي
1: انا ليه ماصر
0: طولت طول على
1: خزننا ليفربول
0: اي نوتنغهام فورست ان امبروفن بيكوز اوف كوتش دي اير از ا فيري جود كوتش كريستال بالاس يغزي شوي قال كريستال بالاس وزي مو يلعب كريستال بالاس
1: كلام انا مشارت بينه اونا ايوا قال ليفربول
0: بينه هي اون هي اختن غلط له خن مويل اخنا هو مانجر
1: مبتوجه جايت اتي ما يخقاتو خزيات هاوت مانجر ديان زي هم زمك بالشامبيونز ليج هم زمك بالشامبيونز ليج دروش قلة شوبا هدي مانشستر يونايتد اتلوخن طولياته طولتهم من بار ميونيك أتلتيكو مدريد روما سبورتينج كلوب لايبزيك فيلا ريال وشابا وكومو أن بخشا من إيزي جروبي تون أخشي شق من أمرخ باين منشن عيني لخدش خيل أنت
0: شما شمت إيزي لا أتلتيكو مدريد روما يعني أي أنقري ميلا أن أنا بتنظر نغير نقارنتي بشكل على يوروبيان شامبيون يونايتد
1: زي بقرميت زي أنا بأمر النخ بقرميتون كأتلتيكو مدريد بقرميتون كروما بقرميتون كسبورتين كلوب وبقرميتون كلايبزيك وفيلا ريال وشابا وكومو أخشي قبائل منشن ليه قرميتون
0: أنا بخشان أنا جد داخل أدي أب يونايتد ليلة داخل شماشة سقطة وصليتها للبداية هادي بلكت أود مويلة ومثل القمجونيلة من برايتن وانتني بلخمي وانتني تري بلكت خالص وان مثل درخاتي تيلمي أو برازيلي وات من أستن فيلا
1: بس ما يه
0: بلكت أن هاوي هاوي هاوي أيا هنا قامت الخجالي من هول قلت طولة هادي داخل ويتا قلت شماشة I don't care how you play يعني نيت طولة passing وادت attack و 35 attempt ولاودت جول اتن يو ار نوت جود تيم
1: يا ذاتس رايت ان لا قرمت
0: ما خلبر قلت مال طول لواد اتاك ليتنا يو جول اي ار نو جود
1: ذاتس رايت ذاتس رايت اكزاكتلي يعني الكساندر ايساك الى خدش بياشا انا قديد ولواين يعني بخشا من جارك مصليه ل 3 دقيقه خراي 3 دقيقه خراي هل قد لايب لدرسه من سبب دوايدي الطولة من تيرة من نيوكاسل يونايتد رابع أهوالات ليفربول يعني هي كوست أس ألوت وشوبت محمد صلاح رابع مبيوني لزيات مجد بايطلا
0: يعني هاي شويق محمد صلاح قالي هاي شويق محمد صلاح بصباي من دوا
1: بصباي من
0: دوا ويد أخي رابعنا ليفربول هذا ديبند الله أو هي ويز دوين نوثينج
1: يعني
0: من نقض وجود لا كربت مني
1: ليه كربت
0: they depend on him a lot he done nothing
1: that's right yeah هذه باتخ ليفربول باتخ ليفربول جروب ستيجز دينا متو قا ليفربول يوروبيان شامبيون قداشيتا هل بتشار بشاري طوليات برتريشة باتخينة إلى من مدري بخن طولخ من أتلتيكو مدريد طولخ من انتر ميلان بورتو كلب روجا فيلا ريال فنابخشي لينس ولاسك لاسك إلى هلبت خمن كلب غريغناينا ولين لا لا باخلطة لاسك إلى the newcomers at Austria ات اوستريا
0: لا.
1: انا خشلي شمت ايك
0: ايك لا دنمار ايك لا
1: لا, لا. لاسك الى نيو كامر يا قامت لواد ديبيو جو تشامبيونز ليج الى خمن تيمت اوستريان ليج جو فيينا يا سو اوب ليفربول اتلان اتلوخن من اتلتيكو مدريد وبخن طولخ منه اخجي اتلان اخن بورتو انتر ميلان كلب كلب روجا فيلا ريال فنابخشي لانس ولاسك اني بخشا من بابي ايزي باس قال ليفربول اتلتيكو مدريد لم بخشا بويا بروبلم الى ايزي باس اخشي انتر ميلان وبورتو ان ازخ باس دي بويا رابس بايقا ليفربول وهل بت
0: شماشا سوري اتن ادخل ويدالو من ديت ايزي لبرقلة سقلة جو تشامبيونش شبتتي طالب there is no easy game كل تيمة أنا كنت أصالة طول تكلي تلال دي جيم طول لدخ طول لدخ طول دي آتن لا أمرت كل أن game is very hard to play honestly أبن طالت من خد دخلت ما رأيتها سقتها you don't know how to play دخي طالي ودخي لهن دي كلي تلال دانتي نطول أي game عيني لشماشة.
1: Well خزخ.
0: هدي تم يونايتد هذا طالع من هول. I swear to God أربم مخلاله بقرماله. أختن ليفربول نطالع أي جيم من من من من من نوتنغهام فورست different game to
1: yeah.
0: The day I'm talking about the day.
1: The day yeah.
0: The day داخل أوه يوم تي وطول وعيلة. فأي آتن لما شفت أمرت لش ما شيء easy لو أي آتن.
1: Maybe you're right.
0: كريتلا وأنا يوروبيين خجوا تم عشان دانت إيطالي they are كل تيمي هاي on fire بداية داخل.
1: رابدوس.
0: وكريتلا دانت إيطالي جو أطرو. إذن تطالي يخاطر خينا خجيت إذن يتنن أطرواتي مخ إسبين ومخ أنا خيش بورتوغال قوزيغ طولتا إذن تطالي يخاطر خينا خجيت إذن يتنن أطرواتي مخ إسبين ومخ أنا خيش بورتوغال قوزيغ طولتا المشروع

0: وتيوخا قميت خمدنة بورتوغال كدانا بغلاطة لدور أفري
1: أختي لامر مودي أمارا هي بغلاطة أختي مور بغلاطة لا تشرت منه
0: لا لا يعني مارن
1: مور خبران السودان ماري وقال أفري
0: قيدة نتقلت فآتن لي ما صد أمرد أي جيم إيزي لو أي جيم لي لا إيزي بسبب خلدوه متينا طولة طوله سبايق رملو لا طوله إلا باد لك
1: نراب سبايق
0: أنا هبتن sorry to say that أخشاه this is my opinion شماشة
1: زي أخت مخلا أيات بقتن من سبب دانا خد شورة بلقي صاد عماني تعد بس هي مرابة قدا برستي والوقاتا وبصوري وخ بهمزمت مدري بهمزمخ مو ضالي بتقومياتي خاتي قاشبت بتايلة
0: خيرت على هذا قوم خمندي سودانوية وبخير طالب كلهم خملق بيه وباتن قد خملق بيت ليفربول وانا بخبل يطيت انا بتكل من دي خمل ان شماشه
1: رابدوسي وتزيعات ان ايبت يمرنوخ مستر يمرنوخ مستر جوجل ايبت اتن كو خبرت يمن نقاطك بيبت لجوا بقاتي زي هابت بسي مرابا قدا برستي والو قاتا وبخيلت على جود لك مانشستر يونايتد وهرادغ زي جود لك كل مغبانت انجلش ليج وديرنا ايتقا خورنا زيزانينو اسمانشيا وديرنا مغبان تشيلسي تشيلسي طول الى من برايتن صعد خدسر برامشا بتخزخ لي طولتا مرمودي زي اتلي مرتوخا ديو ويدينا مرتوخا باتفن برجنا من جيمة برايتن وتشيلسي
0: مري عمر دوخة تيرو خشكلهم كيس لاني انت ويدت خاتا
1: لا خا خوري قمي لقاتي
0: ناشو مرتوخة بس بري بتاعت الدون متك بتلاجة لا تيرو خشكل
1: بعد مشاقلني
0: رابة سودانة
1: كمت هاي لخ
0: نبلا بي بحلاب شقلالة
1: كمت هاي لخ المرتوخة خاميتو نقاتي اخشي اه خوري اتلي يطن ان الزودة من قربائته الخمشيش انه يطن من خنا من شوي ثمانية يطن قدا خورا ليه بين امر النشم
0: شماشا next time
1: yeah.
0: هاق النخ بتقصة بوكر ماشين خاخورة تقلي بيه وهمزومة ومودي لويته ومودي لقومته بديت بوكر ماشين it's unbelievable لا. يعني
1: اختي اخنا
0: جاري
1: اختي ياك لا اودخ بروموت قاعد خمدية اندي لخا قصة امرخ هيرنت قناشي قد مرخ قالوا
0: لا اي مارا لا اي مارا هي رخنت منه يعني
1: زي داخلي اي الى نسيت سبايدر
0: حمدي بي اواز امبليفبل غزيلي وهم زملي انا من هذا بين قد مدن قناش مويل بعد اي ام نوت توكن هنا
1: يعني قوم رمودي لواد بيناشا
0: هي
1: خيط قموله بدر شغله زي بكل يقاره وقادو تخجي اخور يا بسي مرابم يقرا هرمز إيلت سلامة سيلة مرة بودنخ مرة كلبتي بودارخ مرتوخة أرخت سلامة سكيو دخوالي ويودي والي قاشارت أمرت مرسل جزيو إيران سو مين أم دو مرتوخة إديو بخشا من تشيلسي وبرايتن إلا من دا مرتوخة مورنا داني بي
0: أجين خلوخ مرتوخة ما أصد دم خذ ليلة شماشة
1: دم خذ قمولا كل خلمانا بهاوي جو أترد إيران أبخشونا يعني جو
0: بخير الدالة
1: أتراه بس يوم يقرأ زيها
0: أوكي
1: شماشة وبخير الدالة بايلان تبقياتي خينا منه
0: بخير تعالى
1: بشينا بيقرا زي عايزك هاد بسيمة رابا قا دا برسات عموخني ويدات فقتا اتلي دالا عم يقرا زي عايزك هدي بازخ الدان زمرتا ات إليزابيث أوشانا مقرونة قا كلو خنشمان دي لنا ايد قا خكم خوروات دينا هازران ما بشمان تلتا من unfortunately دونا بلاخا اتنا شفتينا وخيك من دون تيبه مشموع يغلي سو ايز مرت مقرونة كل عندنا بلاخة ومت هيدفونس لنتياتي ومشموع الخرزة قالتنو هدرة إليزابيث أوشانا وتامني مني إنا ذي أولد فيرجن لا ذي نيو فيرجن ومقرون مدري قمقروان خرزة قال سيدني ميقرا مانول إسرائيل آبنت كي بشميتني أها أربوشي بمن ساعت اشتاه هل ساعت شوى برامشا لا أي إلى the new version ما تنوخون the old version عز مرت مقرون قخاتي نهرين وهراد غزي قخاتي نورا آيزاك وقا نهرين ديفيد ومدرق قبرات ماموني ميقرت آتور ليوي

0: مشمية إليزابيث أوشانا وآهي لخرزة قالت نو هدرا ودانا مغزوية لت سري خمسة دقيقة وارهنا من ثمانية بياشنا تلا خمسة دقيقة خيني قاختمت خرزة قالت نو هدرا قرابة من نوخون دبايخت دارخ التخرونية خاكمة من شمان ديان هاقوي وبدا خورا خاكمة من يورك ياقوبيان لا يورك ياقوبيان تبيقن بيه بشيت ألبوت شما وطشيوه إيبنت بدانو خينا نيمرنا آلها من يخلى بتسماخة نينوي آلها من يخلى بتسماخة نينوي ألبوت شما وطشي تخمنون قد ما يوا قياه قمت ما يو يوا خا أمانا آتورايا بيشا وضيه بشمت يورك ياقوبيان هل بت يورك ياقوبيان بت بيوايل أرخا بيت شو تابوت عطرة أسترالية هو بسماخة نينوي ومقروبة اللي بخشا من خطلا أربا مشتوياتي بعد اللي جوشيت تقطشي بدانت كي همزم خويو برسقالة نينوي كي تبقنا بدا النزمار كي أمريو بلان زمارة بتايلي جاري قود خو انترفيو مني مضيخ ريق عما قد شمي وأدخم لي سو كيو زمارة كياتي با كيو دنو أثبقتها مني يعني أخجي ممشو منطلة قد رابع من زمارة دين ميدة فقياتي مني أخ مناخد ألبرت روبل تمرس أخ ميا قرطة جرمن تمرس مناخد شميران أورشان رابط فقياتي بيدة نوع من إفنا غاسي بدانو إيمن تياتي وسب إفنا غاسي بخشان ميدة ولايف ديل من إفنا غاسي كل شي تجارقاتي والأستراليا وأربع مشتوياتي كياوي كل مليا سورابا من زمارك يود إخوة انترفيو مني أخشي بدانو لتوالا أمرخ تلب لخوة من الراديو يد ديجيتال ريكوردرس وشمخوالي بروغرام مصلي إخوالي داونلود أود إخوالي إديت أود إخوة أوديو بلط إخوال يعني همزمت الخاقيبة قمت كاسيتي وإن منشي إخوة ما تخوالة كاسيت ريكوردر إيد بقتا كل خشلة منن أو خرزة كل خشلة منن قبوت هذا خرابة من زمار بشامن قد من يورك ياقوبيان فيدن تبقيات الرابة سوداني هوقي لرابة من ديان السوداني قد مصيلا هاو خرابة خورواتي يعني شاقل خويا وخموضالي أبن بدياري لقاطرة إيران أخجي خارتا يورك ياقوبيان بخانشيلي قاطرة أمريكا أغدان كاليفورنيا وديننا عيد بعمار اللي جو لوس أنجلس من براب الشنة ادي لي خينا بايرا قطيتها من اللي خمسايا بتفاقة وهمزوها موضة علي بخاري تبدانو تفقوا لي بديورك ياقوبيان خامن تفقيات بيديوا لي من قم خكمة شنة با تيون مشميخ أبن إلى رابع تفقتا كريتا إلى مشميخ القال ديورك ياقوبيان
1: سلام
0: عليكم يا
1: قرشان أشاد خوني السوجود عاد باسيما غداي طارت مطيلو بدا قريتو أنا شايف زين ككل بنيوتي مغربة سيدني أستراليا مدرأ ورا باسمة غداي قارو يخدمته في من شايف مشاهد
2: رابا بغداي وخكت خخورة عزيزة من شن تطرية تيروخ من إيران تخرني لام بدناش يعني يعني لو بلوخ منه خد تخرني هلا بياش ينت مشتو تقامت مقروا والوخ جو بسمع خدنين وبخشان تخرت لها
1: يا جوز لجن من الكلاب بيتلا وهمش الخارج يقول خي خاين أجمع لتلت هذا مشيته
2: يا ميقرأ يورك إيمان خشوالو خل أمريكا سبعت من إيران يتوا بدانو
1: جوز إلى أنا جو إيراني واي نخنات خشت شو لف الخارج تامد شات موبيل جوز إذا
2: يا
1: بود زمارة جيبا
2: يا
1: إنر خنات أبو دية تخمنا لي بس كنت تفضلنا خا فسد وقرأت ديالي ومطيلي فضل شي تتريل بيت خنا ما يتريل مطيلي لخي جو أمريكا من دير أنا هلا ديدا هم إتلان جوجة جشلان دو مناي هم تلخان خنا جو بكدي جشلان إنشونسي وغنا ب لخ شي ديال لخ باطل لخ مريالات
2: شكيرا تري ألبوم بولتت و تخروني تن تري ألبوم هالا بياشي أنا جولي بواتن
1: الليلة بيتفس يتكت أمسن سيدية من باردان ماخين تخن تشلن من إيران بيتن دن خا مخيان رابا رابا شارير قد كل ملت كل سلعي جو إيران شتاقور وبيو قدير النينة في أمريكا تخنات من دنيا لخن ركت لنخد شعر لخد شعر تنويته جوشلي سبب لنبه بنوشي مع الكلفات بوزولة قشاختي قشكم لك كلفات تكير بعدين طايم والله خجان لك رابط يقوطة بلا مقرة تخيل السوري جونيورسيدي عادي براتي خنا ما بتولى برشاكا بي اج بي انا خنا كل تخمنيات يعني كل قشاختي بوزولة متنوالدين نحن باين با خاصيدي بافتما بلا سيديم خطر لك رابط شاعتوني لا ليلة خاشو الراهات كت أمسنا سيدي فالطفل بريشات كت سامة زود ألمدات يا ليلة ويدانة قد عزيز سيدي شكليلي يا كابي بعدنا منو يقاد ليلة وي فسر كاته ليلة وي اتشانس كت بايد سيدي زونيلي كنا مجبورين سكت سامة زود سيدي بشنو الكابي إنا كليه بي قد جلدويتا خاطة جاكيز لك سيدي كخا كونسر رابط من تیان تبدیل دخالت زاویه فای فرخان غلو، این طیلال خب دوست داد امسن همزمان بعضیم مکان رو مجبورن و که لیبرت لابل رو بنیام تیجو استرالیا گسیدنی این مکان معاری مخابره بدن دنیا.
2: بخیر تا لحه. اخشی بشمای خبران مغدیانه بود عودیات غیو آمریکای پریشید یو لس آنجلس یو سان دیگو بغضای غیو فیسبوک دو ترابا خش پیش فیمس ویه تاما.
1: لا خوني أخلان إجلالا أخلان هرد ملا بديان بيتلا برشتلا وحماشي غارة موتيتلا لن بسطالة عن الطيمس إنا بيايينا غارة غلتنا ماشي من يخطاعت ملا تليتون أي غري خادة الترابة رو يوم
2: شمدوس
1: كومة دا إيوار إيكا دا مطيخ من دارت ملاتي لا من دارت سابورت ملاتي لا كات رابة رابة غارة لك خخة منين
0: مشميل خون لدات فقط كريتا ام عزيزة خورا شاريرا يورك ياقوبيان مشمل خزبرت يورك ياقوبيان تريسول البوتشموتشي

خبه خليت بنيسان يورك يعقوبيان تخرني سودان الدهزمرت مهنيانتا هل بت قبلي اها مغبرتا من خخورات قمرديري بت مغبرتا خشنتي وات شونايت كلبت تخم خورواتا عزيزة من ديت الدورة أنت يطخلي كل عزيزة خورة يقرأ وليام يوخنا دنخة هل بد قامت خد خمشيش إني قام خك مشاوع عيوة زيوخة وعابن وبرزوجة منخت سنة تبيقة وبودة لجو خشولة كيبالخي ومودة لجو إراكي أرويس أس ستيوارتي و وهرات غزي عيني و ايرلاين هوستس ايراكي ايرويز بدانا تفيق انا تاما جو شوية براختت شوية يتخرن ايمن بتايق وقا استراليا بايراكي ايرويز من بغداد قا دبي يتخرن ويليام ويا لجو دي طيارة ازا ايرلاين ستيوارت ايوا رابغ دي وعلم بيه وبام رابغ دي لمرمودي سنوها دا ايكتم بخاشا مرندوغ بخاشا قا استراليا سو مره اوبانا بقربة دانا بخيل تالا مره بالتخ وبخنن سو كدخ تويا تفاقي لبت منخت السنة وبجواري لقا سنة قم خيك مشاوع خمشيش نزيوخي وانسو ياخد جواري بشام خمرخ من برخا مرة يرش لقا رابش نيقا كلبت سنة شانويا لمن خي زونناي الخي أبديناي خمشوشي بالدعور يوا فيونورال سيرفيس منخت سنة دنخا ويوم الشبتة يوا يوم طلع ديو تقمو ديلي مدري يو أمرت ربان هورمس بمارخ عزيزة خورة ويليام يوخنا دنخا على هسان للبوخ ومنخ قا منخت سنة يو اللسامة يوم الكوت تشمية وهو يبدأ يموتها جنورة برديسة مارون باروقا إيش مشيخة عليها منيخ لا ومنيخة كل عني دوخن دينا منيخة يوم تخدن داناتي خرايه.

نو هدرب تخارلا السبرن آتلايم شنيا رابي أدي ألخص ليد بألبوت مني موجي شوى منيخة بألبوت جمو خمشي أتشا ناخد رابي أدي ألخص ليدي لي يوم ديت أرمي تمومي لليلباني الله يوم درشت عليت تشليخي قاتلي قايب أرمي مروخي لليلباني بليشانا سبرايا وفرنسايا ولاتينايا وتيولوغية وبيلا سوبية بتصوبت كهنوتا ماتت خسرابا بسلامس شد اسل المطوعة تخونين بمغلطة جلجامش بتهرن بدخل مدي لامت منياني تمقرويلي رابي أدي قاس برايوتا آتوريتا أسيا بيرا سرمس بياوي لشوماها ادبابت سبرايوتا آتوريتا إيران بزونة قائم إن إتلم ساسة يوخ درغي قاس صبري وسايومت سبرايوتا خطا هانودين دارد الجاسر وإسري وتقلبوتا تليتيتا بتقج درخ وأمرخ ترابي أدي بكلايلي بريشا الراما عالدرغة قمايت إيقارة وشركة أطليتة سبرايوتا برخاطينا أخشي تماطي لدرغة تريانا وتليتايا ولا سودا أو لا أخشي دويقي لآها الشوبة بالصبر وسايوم تزوني إينا هل أدية أبن زودة من خمشي شني ويرنا على شوناي الدهم ناخا ليد أبخت إتلي نصيخوتا ين بيشن مچيخة بود آني ككري اتممطيلة لدرغت أدي الخص هل اديوم إيمن تشم باش تخيرا خا خشم زيخة بإيقارة كي باش رغيشة بالبواتي وخزي على البتوات تمخباني اتصبرايوتي هو ماسد جلجامش وبو شقل من ليشانة فرنسايا مضوية لبود رويخو ديتي بليشانة سبرايا ين أتيقة إيكت مبلخي لي خشخاتي خبري سبراي لامت من يعني لمضيتا الميشي إن مغدرخلون بتواتت مغلطت جلجامش بتخازخت من يان تشني قمعت بيشيبا سقل بملوئي وممري ومشخاتي اللهي بروكاو بسوكالا إينا برموتي لا أخشين من لأهم خلتا إلا أب موتو بياشي وقش منا قمعينة قرياني بش قربوني وبقللوتا من منيانا لمنيانا هل بخاريتا شليلا وبشلت ومرتا جو أمقت سبرايوتا أخت بيشي لطمرا جبار جلجامش جو أمقت تشقيتا كما أجزنتيلا تخاقط طيورة من جشمة اتصبرايوتا بتلاقي لا كل إيمان تخا ستونا أخرابي أدي بمبالي لي واللي تخاخينا تشاقل شوبي جو مش خاطت بشلون طويعي على البتوات الدوباقة تليتا يتشعيت اتصبرايوتا آتوريتا بغزاي وخ أخمل بانا ومهديانا مرعوش الطنانة عاودي كشيري من سؤران وصبرايضية بخواشينا هو ماسد جلجامش تهرن ألبوت جموشتي خمشة ترجامت همسات آتراي وديوناي أخ إليت وأوديسا بوشاقت كليلة ودمنا بوشاق ملي من آتراي الآتراي باسوقي التشعيطة صبرايوتا آتوريتا دوراشي أمتناي وصبراي وخيط خكمة كاتوب مهيري آتوراي نو هدرا بتخاري لا الصبرن آتوراي مشنيا ناخت رابي أدي ألخص خامن كخويلو جاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا

أهلها منيخ ناخت رابي أدي ألخص خامس دونة سبرايوتان آتوريتا بيت آزخ الخامس مريات مدرنو خون البوتشمة وشوي تمانيا وآها جاهي آها أمانة بريسي لخامنيانا جورت لوخي ينسا بيبدانو البيس بدانو تكيبالطي ويو شوية قرابة من زمارا آتوراي آها أمانا قرابة من نوخن دي تنخيه يو شوية وطمانية وطشية لي أتيال سروتا ليلي آشم مقاري بايقاتوخن شما بيشال ديه بشمت ليني بول ليني بول بدرايخ شلامن شاري راقاتي وهموني من مشموية للخرزة قالتنو هدرا ودانا مغزوية لا سات 8 واربي خمشي لا مشمن نوخن دا زمرتا زمرتة شميرا آه زمرتا مقروة ون قا كلوخن شماني سويل كدي لي كل نشت إيلة شمو بديرنا إيد شميرا قاتوخنا أزمرتا البوت شمو شوي تمانيا أهزمرتا بشتيلا بالتاريكورد

مشوية انه هادرة واها ايوة زمار مخبة ليني بول وبديارخ من نوخن من قمت خت مني خرزة شبت الدعور مقروة لي اها خرزة قالت انه هادرة قطرة صبر اطرايم شمه من قطرة عراق عندي ومناخد رابي يوري الشمون وراد غزي مناخد رابي إشاية اللي شخنو إد مقرولي همزمياتي ومن شير رابي إشاية إليشا إديوم بين قارن قاتوخن آها هقيت بشتركتو تبيد ناخد رابي يوري الشمون خامن هقيت ترابي كي مغبنن إلي ختونايا بالتريبر سوبي يما وبرونا هلبت يما مدمويه للآتور وبرونا مدمويه للأمرخة آتورايا برون الداها أمتا آتوريتا تبقتا خط أنانت قاريبايوتا اللي قارد كل مغبانت سبرايوتا آتوريتا مش منوخن الداها قطة ات ناخد يوريل شمون

مرة آه دميلي السبواتوق مري ليطن سابب بات نوري شمطيلا وباتي ليوم صايد خزننا زودا إنا أننا طبيات الدمة ليه بدبر عاشبية؟ لا مسبب بخشابي بن خميمة برتاقينا مرة أنا رابكي سنين دمة راب الصواني لي مرة إنا أوكي جاري جو وريدت كلن كل خمنن وأخنا ليه ما سخيخ تلادية مخبي شق مشينن سبواتو خبيالخطي ليلة أنا غيتا سبب بتلكخن الدم بجاني كمت هويا يا لخطخ خورتا أختي مليس من كمبرزي لا تخمنت نطبيات الدم على سبواتي هيج لي برزي سبب مبوعي خميمة لي وبرتاخي لي أمينا عيد يعني اطلق دربة هي مغبتي غدا دربة جورتيلا وأنمقتا هي مغبتي يا دنيا خليطة وشطرنتا دربة سبواتي رابة جورتيلا وأنمقتا سابب قدام خيتا مررتيلا تزونا الله إيمنت أخنن كي خرزغ بالسبواتن خكمة كي زخمي وقوية أخبرزلا من بر هذا كي هابغ بالكاخة دمان خليا وسمانا بار بار هرديدانا أو دنيا يمن يا يمن دنيا سوجل رابها سنايلة إيمن بجبوجة وخط ماطخ الجدرانانخ وأخنا نطلاي يا لسعوري شو الخاية دخية رخقة من بيتن رخقة من ماتن رخقة من أطرن وآد بداية وأخنا لا بدايخ وجلدي بتلاقي وخجو قارباي بكل بنياتخ رابها سنايلة إيمن بتاية وخ وبشراية وخ بخقلاتخ وأخنا صبئية زعورة ببخايا لا بداية قمو بكخاكا لا بداية قمو دي برخاطة أخياتوم بأرخخ ولا بداية رنك ولا طامة صبية ولا بداية خبة ولا سنيتا ولا دجلة ولا تروسوطة كل آها رابها سنايلة إينا مسليت تزونا اللن بجاري وخ وجروسي وعمم بجارنا وجروسي كل هاوازي عميقي اتماري روتا كد بغزاي وخ كرمانا ترشن بريزي وردا بنتارا بيش تلاما رواتي جوداها دنيا دارا ايجا بالطانة وخ الخاصا كاراتي يا قورة خشا وتأودانا تلاقا بداها براية وخ قد يخيخ وهذا زي بروية وخ قد باخخ بروية وخ قد جنجرخ قد لوشخ ومبسمخ ومغزخ شوهارا بروية وخ بالزودة بتماسخ تخمنخ جو خبا وجو سنيتا وجو هيمانوتا وجو بتشيلوتا وجو شرارا وجو ألديتا هتخ يا مغبتي دنيا يا دنيا خليطة بريتا بوايل دمة عيني بوايل جنجار قشية بوايل دمة بداها لا انكرت من دمة ولا زدت منا طبيات الدمة أبنتها ببريزي السبواتخ على همن يخل كتابا جبارا مناخد يوريل شمر.

رابس باي بديارخ من نوخون بن بياشينا خكمة دقيقة قختمتت خرزت قالت نو هدرة وبشامة ونمرن قدانا مغزوية لا ساعة 8:55 لدخور دخورن أنت ريساطي ليون بداية لا تخمينيتون إن مريم أنت خوشي بتايا مدري بتابن عموخون من شوال ساطو تشبرمشا قاي كلوخن مشميانت مشميلوخن همونة من بباصروت الدها مصيتي مصيدي مقرون قاتوخن خرزة مصوي الخيالوخن قاي كلوخن مشمياني انشميلوخن خا خبرت غلطة منن قدا برسقالة بخليتونن من سبب اخنا برناشي وخ ليوخ كامل ليوخ اما جو اما خا خاجي غلطة كيها بجو امزمياتا جو مقروطا جو تخمنياتا اخجي نيشن ليلي قد مسقدخ قا خيالت امتا عطوريتا نيشن ليلي قد مغديخ و وشوقخ أمتن موري خكمة صارت بدانا ديو خمسومة من نوخن أنا رابغ ديليت بيلي شركان عموخن وأرخا قم قبليت نيجو بتواتوخن بصوريون وبختم بتابيتون خيمة أرخي عمان وشاديتون أرخي خينة آتي ومشمي لدا خرزت قالت نوهدرا قا خوشي بد بتايلي من شوها لطشا هل دانا خيتا بيمارن قاتوخن خاميتون نيانوخن خديو بصيخة طاريتون بشياروتا وخاميتون قينوتا وخيا أمتن آتوريتا وكلت مخوبة لمغبري قاريلي قامت خدني 3 دقيقة بتاون لخا جو ستوديو ماصتون همزميتون مني هل دانا خيتا بيمارن قاتوخن خيا أمتن آتوريتا بوشن بشلام بشوقن نوخن أهز مرتد أسيريا والرايس بلشانت إنجلسيلا بيقالت وين أوراها دي لمريزو من خبرانه وهاوازه هل دي دانا خيتا بوش مشينا هل خوش بالبتايلة من شواها لو تشبتها بقى خبوضة لمدري بوش مشينا